مستمعينا في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القافلة. القافلة برنامج عربي يذاع على حضراتكم من الآن وحتى الساعة 6 مساء من محطة WSU التابعة لسوق جامعة سيتن هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. مستمعينا، من يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل أمنيات للأهل والأصدقاء فلا يتردد لحظة في الاتصال بنا على الرقم 973-761-9768. الرقم مرة أخرى 973-761-9768. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي. أنا هدى إسماعيل، أصطحبكم في هذه الأمسية الرائعة، فابقوا معي.

من أجمل ما غنت مجد الرومي للأخوين رحباني أغنية سلونا، وهي من ألحان حليم الرومي.

ومن إهداءات الأحباب أغنية طبعا أحباب للعظيمة وردة، وبيهديها النهاردة هيثم شوبير لزوجته الجميلة لميس عباس. قصة حب جميلة، وبتوجهوها النهاردة بالإهداء الأجمل منها. شكرا للإهداء ده، وشكرا أن أنتوا تذكرتوا وردة في قصة حبكم.

هيثم ولميس، الله يهنيكم ويا رب العمر كله أحباب. هنسمع دلوقتي الدلوعة نانسي عجرم وأغنية البنات، ودي كانت طلبتها حامة لذيذة قوي. قالت لي أنا اسمي الحاجة سعاد، أنا موجودة في بيون، جيت هنا عشان مرات ابني بتولد ودي البنت الرابعة، وأنا بهدلها أغنية البنات للجميلة نانسي عجرم. أولا أنا بحييكي على روحك الحلوة دي، وكونك أنك تتصلي وتقولي أنا بهدي أغنية لبنت ابني قبل ما تكون مرات ابنك هتولد بنت رابعة، فده شيء وشعور جميل أنك أنت المحبة في قلبك وأن البنت زي الولد، وربنا يهنيكوا بيها وحمد لله على سلامة الأم.

الحقيقة عندي إهداء خاص النهاردة لصديقة عزيزة للبرنامج اسمها زينة وهي عراقية. الحقيقة زوجها الأستاذ مفيد اتصل دلوقتي وقال إن هي هتعمل عملية كبيرة بكرة، فربنا يشفيها يا رب، ويتمنى كل اللي بيسمعنا دلوقتي يدعو لزينة على ظهر الغيب ويقولوا يا رب يشفيها ويعدي العملية على سلام لأنها عملية كبيرة. مش عارفة أقولك إيه يا زينة، وجعتي قلبي، بس أنا واثقة أنك أنت شخصية جميلة وعندك طاقة إيجابية وهتقدري تعدي المرحلة الصعبة دي بكرة، وأكيد هيكلمنا تاني طمنا عليك. فمن زوجك العزيز مفيد بيهديلك أجمل زينة في الدنيا لفريد الأطرش، وإحنا كمان بنهدالك وبنتمنى لك الشفاء العاجل.

بيت العز يا بيتنا وأغنية فايزة أحمد، والحقيقة من أجمل ما غنت فايزة أحمد عن الأسرة والأب والعيلة، وما أجمل المهاجرين العرب لما يطلبوا أغنية بتفكرهم بجذورهم وبالعيلة وبالأسرة. صديقة البرنامج سيدة ليلى أحمد بتطلبها وبتهديها لأهلها في مصر وأخواتها وكل اللي بيسمعوها على ساحلنا الشرقي، مع فايزة أحمد وبيت العز يا بيتنا.

بكلم نفسي أغنية بهاء سلطان الجديدة الحقيقة محطمة أرقام قياسية على مواقع التواصل ومحققة ملايين المشاهدات على المحطات المختلفة والمنصات الموسيقية المختلفة. البهاء سلطان حالة فريدة، هو كسول شوية، لا كسول قوي، ولكن كل ما بيطلع بيطلع بحاجة جميلة جدا بتعبر عندنا كلنا. مع بهاء سلطان وبكلم نفسي.

مستمعي برنامج القافلة، أهلا بيكم. والجزء الثاني من قافلة العرب على الساحل الشرقي، الخامسة تماما، موعدنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأغنية ليلة حب.

الحقيقة امبارح أنا قضيت ليلة من أجمل الليالي اللي مرت على ساحلنا الشرقي وخصوصا في ولاية نيوجيرسي. زارتنا زيارة عزيزة فرقة راس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عماد بطرس وفرقته الموسيقية والجميلة آية جميلي اللي هي مؤسسة الفرقة وبتديرها إدارة على أعلى مستوى أنا بحييها عليها. نبذة بسيطة عن فرقة تراس، هي تأسست من سنة تقريبا في ولاية فيرجينيا وجمعت عدد كبير من الموسيقيين الموهبين، وطبعا أخذت من ساحلنا موهبة جميلة جدا من هنا من نيوجيرسي، مارسيل صبحي عازفة الناي. جت دي تقريبا المرة الرابعة اللي تيجي فيها تراس لنيوجيرسي أو الثالثة، يحيوا حفلات فيها من التراث العتيق للأغنية العربية والكلاسيكية. امبارح تراث قدموا عرض مختلف تماما جدا عن كل العروض اللي سبقوها. هما طبعا الستاندة واحدة بتاعتهم انهم بيحطوا الشاشة وراء الفرقة الموسيقية فيها الأغاني ومترجمة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا فيها صور من أذهاننا للأفلام القديمة من كلاسيكيات السينما العربية. الصورة الذهنية جميلة طبعا قبل ما الإنسان بيسمع بيشوف برضو، فبيحاولوا دايما يقربونا من تراثنا العتيق، ومش بس أغاني بيقدموها ولكن شعر وأدب، وكبار الكتاب وكبار الشعراء بيحطوهم على شاشة برضو قدامنا وبيجيبوهم لايف وهم بيتكلموا وبيقولوا أشعارهم. امبارح كانوا جايبين أمل دنقل، الحقيقة يعني مشهد كان رائع وشعر له الأبدان زي ما بيقولوا، من وهل المشهد وجماله وعظمته. فرقة التراث فرقة فعلا من التراث، قدم التراث، أنا بحييهم أجمل تحية وبتمنى عودتهم تاني على ساحلنا الشرقي وخصوصا في ولاية نيوجيرسي عشان نسمعهم ونسمع أدائهم الراقي الجميل. امبارح قدموا اتنين من أهم المطربين العرب اللي موجودين على ساحلنا الشرقي، طبعا المطرب الكبير المعروف يوسف شمعون. الحقيقة يوسف شمعون مجرد ما يقرب كده من الميكروفون تحس ان الهيبة للأغنية العربية رجعت تاني، صوته بيلامس السماء، صوت قوي، صوت عزيز، صوت فيه كبرياء وكرامة وحب ووطنية وقومية. هو الحقيقة لبناني، وأنا كنت فاكرة سوري لكن أنا قابلته مبارح واتكلمت معاه وهو لبناني، ودعيته إن هو يجي عندنا الإذاعة، فقال لي إن هو هيسافر لبنان شهر ونص عشان عنده حفلات، لكن هيجي أكيد يزور إذاعة المهاجرين العرب، إذاعة الكلاسيكيات، إذاعة القافلة في يوم ما. في كمان مطرب جميل اكتشفوا وقدموا الأستاذ رضا السعيدي، أيضا من الفرق الموسيقية الجميلة اللي أسسها هنا على ساحلنا ويمكن من أولى الفرق الموسيقية اللي اهتمت بالأغنية الكلاسيكية، الأستاذ رضا السعيدي وفرقته الموسيقية. فقدم موهبة جميلة جدا جدا سوري اسمه شادي قطان. شادي مبارح أبدع مع فرقة تراث الحقيقة وغنى أغنية جميلة على الطريقة المصرية ولكن بلكنة كده شامية حلوة، أغنية عنابي لكارم محمود، غناها بطريقة خدت القلوب معاه بقى

تاني ومختلف جدا. فعلا احنا بنحيي شادي قطان الموهبة الصعيدة الجميلة. وهقدم بقى المرة دي أغنية عنابي كارم محمود, ولكن بصوت كارم محمود الحقيقي. ونتمنى برضو شادي يجي يزورنا وزورنا قبل كده ويسمع صوته لسكان الساحل الشرقي مع كارم محمود وأغنية عنابي.

وعودة أخرى مع وديع صافي وطلب من مستمع البرنامج صاحب الأذن الذهبية الأستاذ جشوى، طلب أغنية وديع وهي أغنية جميلة جدا بأن كتير ما حطناهاش، لكن فعلا أغنية رائعة وهي أتلوني العيون السود.

والعشاء شادية على ساحلنا الشرقي الأستاذ حسن إبراهيم مستمع البرنامج بيهدي أغنية مين قالك تسكن في حارتنا لكل أحباب شادية. شكرا أستاذ حسن.

وعودة مع وردة مجددا وأغنية بتونس بيك طلبتها مستمعة البرنامج وصديقة البرنامج بوسينة ميخائيل. احنا بنهدي لك الأغنية دي جميلة لأن احنا فعلا بنتونس بيكي لما بتتصلي أو بتطلبي إهداء.

0: وختامها مسك مع الطرب الأصيل وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأغنية يا مسافر وحدك، وبنهديها طبعا لعاشق عبد الوهاب على ساحلنا الشرقي جاشوا.
1: تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية

مستمعينا في الساحل الشرقي، ها هنا قد جئنا لنهاية حلقة اليوم من القافلة. القافلة برنامج عربي كان مذاعا على حضراتكم من محطة WSU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. نترككم في رعاية الله على أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم في هذه الحلقة هدى إسماعيل. As another program of the caravan come to close, we hope you enjoy the show as much as we bring it to you. Please tune in next Sunday afternoon to WSU 89.5 FM. Tonight's program was presented by Huda Ismail.